لكل مستمعاتنا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

ديما جامع توتو ما يدويش لعب عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بزف على درويش.

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامات تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية مبروك الإذاعة، معكم ريانا.
2: نوتا عربية.com تستحق السماع.

0: notaarabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة أريبيا
1: طلع واحد عتنورين لو بشوف عيونك يا عليا شو حلو.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا بارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: نوتا نوتا عربية.
1: قول وبخيالي سايق فوق مليون أسطول، قايد مجالي كعب عالي واللي يقول يقول، فيروس في الدماغ اسمي محفور في العقول.
2: انتوا عملتوا فيها دراكولا

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامات تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: وينعم صوتك رفيق الزهر صوتك عمر الدهر يتنزه بهالكون
1: وبتمرقي عكل زهري بهالأرض غنية بهالأرض غنية بهالأرض غنية.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: الرياض يحذر من أنه سيرد بقوة على أي محاولات لاستهداف المملكة. في طهران بدء مراسم تشيع جنازة المرشد الأعلى الراحل بعد 4 أشهر من اغتياله في ضربة أمريكية إسرائيلية. تواصل المشاورات بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز وسط حديث عن مقترحات جديدة بين طهران ومسقط وواشنطن. نتوقف أيضا في هذه النشرة عند يوميات المونديال والمباريات والإثارة والتشويق تستمر في هذه البطولة.
1: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
0: مرحبا بكم مجددا. هدد الحوثيون في اليمن بضرب المطارات والمنشآت السعودية في حال وقوع هجوم من الرياض، متهمين إياها باختراق مجالهم الجوي. هذا فيما حذر التحالف الذي تقوده السعودية من أنه سيرد بكل حزم وقوة على أي محاولات لاستهداف المملكة. شيرين ناصر.
2: بيان التحالف أشار إلى التصدي بكل حزم وقوة غير مسبوقة لأي محاولة تستهدف السعودية أو مواطنيها أو مقدراتها الوطنية أو أي محاولات أخرى قد تمس بسيادة الجمهورية اليمنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. بيان جاء بعد ساعات من تحذير الحوثيين أنهم سيستهدفون المطارات السعودية والمصالح الحيوية برا وبحرا إذا واصلت السعودية انتهاكاتها للمجال الجوي اليمني. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال في بيان أيضا أن الجماعة تصدت الجمعة لتشكيلا من الطيران الحربي السعودي، قال أنه حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولية. كما أكد سريع أن الرحلات الجوية بين صنعاء وطهران ستستمر مهما كانت النتائج وتداعيات. وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد ذكرت في وقت سابق الجمعة أن طائرة إيرانية حطت في صنعاء ونقلت الوفد الرسمي للحوثي إلى طهران لحضور جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.
0: بالحديث عن جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل وسط توقعات رسمية بمشاركة الملايين فيها، بدأت إذن إيران رسميا مراسم تشيع المرشد الأعلى الراحل التي تستمر 6 أيام وتشمل انتقال إلى العراق قبل أن يوارى الجثمان والثرى في مدينة مشهد، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني هذا الصباح. وتوافد آلاف المشيعين منذ الفجر إلى باحة مصلى طهران الكبير وهاتفين الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، والثأر الثأر. وأمس ألقى مسؤولون إيرانيون ووفود أجنبية التحية على نعش المرشد الأعلى الراحل. فائزة مصطفى.
3: مراسم الوداع بدأت بتقديم العزاء من قبل شخصيات إيرانية ووفود أجنبية في مصلى الإمام الخميني، حيث يسجى نعش المرشد الأعلى السابق علي خامنئي. من بين الحضور نائب وزير الخارجية السعودي ووزير الدفاع اللبناني ونواب من حزب الله وقادة فصائل من العراق. ومن المنتظر حضور ممثلين نحو 30 دولة. وبحسب المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي فإن نحو 8 رؤساء دول أو حكومات سيحضرون، مؤكدا عدم توجيه دعوات إلى الدول الأوروبية بسبب موقفها المخزي من الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد بلادها على حد تعبيرها. ومن المتوقع مشاركة نحو 20 مليون إيراني اليوم في مراسم التشييع الرسمية في طهران، وستستمر حتى الاثنين حيث يجوب النعش العاصمة لينقل إلى قم جنوب طهران الثلاثاء ثم إلى المدينتين العراقيتين النجف وكربلاء ليوارى جثمان خامنئي الثرى في مشهد شرق إيران مسقط رأسه الخميس.
0: ووصف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الجنازة بأنها إحدى أكثر اللحظات أهمية في تاريخ إيران. قاليباف وفي موضوع آخر أعلن عن توصل إيران وسلطنة عمان إلى اتفاق بشأن آلية للملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى البند 5 من مذكرة التفاهم الموقعة في وقت سابق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وتتواصل المشاورات بشأن مستقبل إدارة هرمز في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية عن مقترحات جديدة بين طهران ومسقط وواشنطن. هجيرة بن عدة.
4: شبكة NBC نيوز كشفت نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران وسلطنة عمان قدمتا للولايات المتحدة تصورا أوليا لإدارة مضيق هرمز يقوم على صيغة إدارة مشتركة بين طهران ومسقط مع بحث آليات تنظيم العبور والخدمات البحرية. وبحسب المصادر سلم المقترح إلى واشنطن مؤخرا، لكن مسؤولا إقليميا أوضح أن المشاورات لا تزال في إطار النقاش ولم تصل إلى صيغة رسمية نهائية. وأشارت المصادر إلى وجود تحفظات أمريكية على بعض البنود مع توجه لمناقشتها مع الجانب العماني في إطار الشراكة القائمة بين الطرفين. وأكد مسؤولون أن سلطنة عمان تتمسك بمبدأ حرية الملاحة ورفض فرض رسوم إلزامية على السفن، فيما شدد البيت الأبيض على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي لا يمكن إخضاعه لرسوم أحادية. وفي موازاة ذلك، أفادت صحيفة الفاينانشال تايمز بارتفاع حركة العبور عبر المضيق خلال الأيام الأخيرة.
0: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حاملة الطائرات شارل ديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، وذلك بعدما وصفه بالتطور الإيجابي الذي يمثله التفاهم الموقع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير تحدث مع الرئيس الأمريكي ترامب هاتفيا واتفق على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة الأمريكية. يأتي ذلك في وقت نفى فيه مكتب نتنياهو صحة تقرير نشرته نيويورك تايمز تحدث عن خطط إسرائيلية لاغتيال مسؤولين إيرانيين، وذلك خلال المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران. زياد حلبي من القدس.
5: تتجه الأنظار إلى لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن في وقت تتقاطع فيه المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع التطورات السياسية والأمنية في المنطقة عشية الانتخابات الإسرائيلية. وكان نتنياهو قد أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب هنأه فيه بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، واتفق الرجلان على عقد لقاء قريب. كما من المتوقع أن يزور الرئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن وسط مساع أمريكية لترتيب لقاء أو تواصل بينه وبين نتنياهو. في غضون ذلك، نفت إسرائيل بشدة تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحدث عن مخاوف أمريكية من احتمال تخطيط إسرائيل لاستهداف مسؤولين إيرانيين بارزين في الوفد المفاوض، ووصفت ما ورد في التقرير بأنه أخبار كاذبة وتزوير كامل للواقع. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 10 بنى تحتية وشاحنة أسلحة تابعة لحزب الله في أعقاب اشتباك في منطقة بنت جبيل أدى بحسب الجيش إلى إصابة عدد من الجنود. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: عاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم بحسب أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، وذلك على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل عقب إعلان التفاهم الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. بدأت السلطات في دمشق جلسات محاكمة للمتهمين في أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية العام الماضي، وتواصل السلطات إحالة أشخاص إضافيين إلى التحقيق بحسب ما أوردت وزارة العدل السورية. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من كارثة كما وصفها توشك أن تقع في مدينة الأبيض إحدى أكبر مدن السودان التي تحاصرها قوات الدعم السريع. سميرة والنبي.
6: في ظل ما تشهده مدينة الأبيض السودانية من حصار من قبل قوات الدعم السريع، أكدت الأمم المتحدة مجددا على خطورة الوضع الإنساني المتفاقم في المدينة التي تعتبر إحدى أكبر مدن السودان المحاصرة منذ أشهر. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من كارثة توشك أن تقع في المدينة على غرار ما أسفر عنه الهجوم الذي أدى العام المنصرم لسقوط مدينة الفاشر في إقليم دارفور، حيث اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع. مفوض الأمم المتحدة وفي كلمة افتتاح جلسة نقاش عاجلة بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أكد أن الأمر بلغ أقصاه في مدينة الأبيض، حيث لجأ عدد من السكان إلى بيع ممتلكاتهم في المدينة المحاصرة للفرار منها، معربا عن قلقه البالغ من تعرض الأشخاص الباقين لخطر الاعتقال التعسفي في ظل تصاعد خطاب الكراهية.
0: أعلنت أعلى سلطة انتخابية في البيرو كيكو فوجيموري رئيسة منتخبة للبلاد بعد أيام من انتهاء فرز الأصوات في انتخابات اتسمت بمنافسة حادة، وينهي هذا الإعلان الرسمي حالة عدم اليقين التي أحاطت بهذه الانتخابات. أعلن الكرملين عن سيطرة الجيش الروسي على كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا، وهي مدينة تعد معقلا محصنا للقوات الأوكرانية وتقع عند محور يؤدي إلى عربية. آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم الدونباس. هذا وتواصلت في الساعات القليلة الماضية تواصل التصعيد الروسي الأوكراني المتبادل على عدة أو في عدة جبهات. منيبة العافية.
7: في تصعيد جديد تبادلت روسيا وأوكرانيا الضربات الجوية غدا أعنف هجوم شنته موسكو على كييف بالمسيرات والصواريخ منذ بدء غزوها للبلاد، وأودى بحياة 30 شخصا على الأقل وأصاب أكثر من 90 آخرين. وقد نكست الأعلام في كييف حدادا على الضحايا. وفي منطقة سومي شمال شرقي البلاد أسفرت غارة روسية بطائرة مسيرة عن مقتل امرأتين ورجل مسن وطفلة وإصابة آخرين. من جهتها وصلت أوكرانيا تصعيد هجماتها داخل العمق الروسي مستهدفة بنى تحتية للطاقة وأهدافا عسكرية. وقد أعلنت السلطات الموالية لروسيا في الجزء الذي تسيطر عليه من منطقة زابوريجيا عن مقتل 5 أشخاص في هجوم أوكراني استهدف سوقا بمدينة توكماك ومنشآت مدنية، ما تسبب في انقطاع المياه والكهرباء عن المدينة. كما أكدت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص في منطقتين حدوديتين وفي منطقة بريونسك جراء هجمات بمسيرات أوكرانية.
0: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مما وصفه بأنه تهديد جديد لهوية البلاد من المتعصبين والمتطرفين على حد تعبيره داخل البلاد، وذلك في كلمة ألقاها على جبل راشمور عشية الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وعشية هذه الذكرى وفي خطاب له دعا البابا ليون 14 الولايات المتحدة إلى الاعتدال في النقاش العام وإبداء الاحترام لآراء الآخرين. البابا حط أيضا وهو من مواليد شيكاغو الأمريكيين على إيجاد أرضية مشتركة وتعزيز الوحدة، مسلطا الضوء في الوقت ذاته على دور موجات المهاجرين المتعاقبة في تشكيل مستقبل البلاد أو في تشكيل مستقبل البلاد. في الرياضة المونديال مستمر بطولة كأس العالم لكرة القدم. كولومبيا آخر المتأهلين إلى ثمن النهائي بفوزها على غانا بهدف دون رد، وستواجه كولومبيا سويسرا التي تغلبت قبل ذلك أي يوم فجر أمس على الجزائر بهدفين دون رد. قبل ذلك نجت حاملة اللقب الأرجنتين من فخ الرأس الأخضر لتفوز عليها بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف في كل شبكة، وضرب بذلك زملاء ميسي لهم موعدا مع مصر محمد صلاح التي بلغت للمرة الأولى في تاريخها ثمن نهائي كأس العالم بعد تغلبها على أستراليا بركلات الترجيح، وذلك عقب انتهاء المباراة بالتعادل بهدف في كل شبكة. مساء اليوم تنطلق أولى مباريات ثمن نهائي البطولة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الكندي، تليها مباراة فرنسا الباراغواي على أن يتواجه الفائزان في المباراتين في ربع نهائي هذه البطولة. إذن مباراة ثمن نهائي تنطلق مساء اليوم بمباراة المغرب ضد كندا. بذلك نأتي إلى نهاية هذه النشرة، وكان فيها الحوثيون يهددون بضرب أهداف سعودية بعد التصدي لطائرات حربية، والتحالف الذي تقوده الرياض يحذر من أنه سيرد بقوة على أي محاولات لاستهداف المملكة. في طهران بدء مراسم تشييع جنازة المرشد العالي الراحل بعد 4 أشهر من اغتياله في ضربة أمريكية إسرائيلية. تواصل المشاورات بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز وسط حديث عن مقترحات جديدة بين طهران ومسقط وواشنطن. ابقوا معنا نواصل فقرات صباح مونت كارلو الدولية. هذه النشرة كانت النشرة الثالثة ضمن هذه الفترة، والفترة تستمر بفقراتها المتنوعة. على رأس الساعة المقبلة نشرة إخبارية جديدة، إلى ذلك الحين إذن نواصل معكم تقديم الفقرات وابقوا معنا مشكورين.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
0: كيف هو الطقس في أوروبا ريتا؟
8: بشكل عام مشمس في باريس، أيضا مشمس، ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 30 درجة، لندن مشمس بالإجمال حرارة 28 درجة، بروكسل مشمس جزئيا مع ظهور متقطع للسحب الحرارة 26 درجة، برلين غيوم في النهار مطر في المساء الحرارة 23، في روما الطقس مشمس بالإجمال حرارة 34 درجة، مدريد مشمس بالإجمال حرارة 37 درجة، في لشبونة الطقس مشمس جزئيا مع ظهور متقطع للسحب الحرارة 32 درجة، أخيرا في أثينا مشمس في الصباح أمطار رعدية بعد الظهر الحرارة 29 درجة.
0: إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم مع خطر أبو دياب،
8: وفيها قمة الناتو في أنقرة، التحديات والانقسامات في زمن دونالد ترامب.
9: تستضيف العاصمة التركية أنقرة القمة 36 لحلف شمال الأطلس الناتو يومي 7 و8 من تموز يوليو الحالي. تتصدر القمة ملفات جيوسياسية حساسة أبرزها تطورات الحرب في أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط، إضافة إلى التحديات الأمنية الناجمة عن الفجوات في خطط الدفاع الأوروبية بعد تراجع المساهمات الأمريكية. ومما لا شك فيه أن التوتر بين ضفتي الأطلس سينعكس على النقاشات، ومن الإشارات على ذلك تلميحات سيد البيت الأبيض، إذ أنه قبل أقل من أسبوع من انعقاد القمة اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من السخافة استمرار الولايات المتحدة في علاقتها الأحادية مع حلف الناتو، خاصة إن بلاده لم تجد حلفائها عندما احتاجت إليهم في الحرب ضد إيران، إزاء امتناع بعض دول الناتو عن وضع قواعدها تحت تصرف واشنطن أو السماح باستخدام أجوائها أمام المقاتلات الأمريكية. وبناء على خطط سابقة قررت وزارة الحرب الأمريكية سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا وتركيز الوجود في الجناح الشرقي للحلف خاصة في بولندا. وبما أن هذه القمة العتيدة ستكون حاسمة بخصوص مستقبل الحلف، فمن المتوقع أن تستغل واشنطن هذا الحدث لعرض سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى التخفيف من التأثير السياسي لانخفاض الوجود الأمريكي في أوروبا، حيث يمكن أن تعلن كبرى شركات المقاولات الدفاعية الأمريكية عن سلسلة من المشاريع الدفاعية في أوروبا، وكذلك بيع أنظمة أسلحة ذات أهمية استراتيجية بما في ذلك صواريخ توماهوك كروز. تسيطر على قمة أنقرة هذه المرة بوجه خاص مسألة زيادة التصنيع الحربي والرفع من موازنة الإنفاق العسكري للدول الأعضاء وتأمين الجناح الشرقي للحلف في ظل تفاقم التهديدات الروسية. وفي هذا الإطار تعتزم دول الناتو الأوروبية وكندا تحديد دعمها العسكري لأوكرانيا بمبلغ 140 مليار يورو لعامي 26 و27 دون مشاركة أمريكية. من ناحية الإنفاق العسكري يتوقع أن يشكل موقف إسبانيا عقبة رئيسية، إذ تعارض مدريد هدف الحلف المتمثل في زيادة الإنفاق الدفاعي، وحسب مصدر في الناتو لا يمكن لمدريد أن تعول على حماية سياسية من جانب شركائها، بل يصر الجميع عكس ذلك على ضرورة تقاسم الأعباء بشكل عادل. من الصعب الرهان على تخطي حلف الناتو لانقساماته ومواجهة تحدياته في زمن دونالد ترامب الذي يمسك بالآلة الحاسبة عند الكلام عن هذه المنظمة، ووصل به الأمر إلى القول أن واشنطن أنفقت 999 مليار دولار على هذا الحلف متناسيا دوره في كسب الحرب الباردة أو لعبه دور رافعة الزعامة الأمريكية في العالم.
0: والآن إلى قراءة في الصحف والمواقع العربية معك نجوى بن مبارك، تبدأين بمقال في صحيفة القدس العربي يتحدث عن تشييع مرحلة كبرى في تاريخ إيران.
10: نعم آدم، الصحيفة ذكرت أن علي خامنئي شكل أحد أبرز الشخصيات في تاريخ الجمهورية الإسلامية، إذ تولى رئاسة الجمهورية قبل أن يصبح المرشد الأعلى، وظل صاحب التأثير الأكبر في توجيه سياسات الدولة لعقود. ويعرض المقال مسيرته في سياق تطور النظام الإيراني منذ تأسيسه على يد آية الله الخميني، مشيرا إلى أن خامنئي رسخ ما كانت مؤسسة ولاية الفقيه وأشرف على إدارة الملفات السياسية والعسكرية والاستراتيجية الأهم في البلاد. ويشير المقال إلى أن فترة حكمه اتسمت بتعزيز نفوذ الحرس الثوري وتوسيع دور إيران الإقليمي عبر دعم حلفائها في المنطقة، إلى جانب مواصلة تطوير البرنامجين النووي والصاروخي في ظل توتر مستمر مع الولايات المتحدة.

0: ترتيبات القيادة ومستقبل النظام واتجاهات السياسة الإيرانية على المستويين الإقليمي والدولي.
1: إلى صحيفة الشرق الأوسط ومقال تحت عنوان إيران والخليج صراع النفوذ أم فرصة للتفاهم.
0: يرى الكاتب أن إمكانية بناء علاقات طبيعية بين دول الخليج وإيران ما تزال موضع شك في ظل استمرار سياسات طهران القائمة على النفوذ الإقليمي عبر الميليشيات والبرنامج الصاروخي بحسب وصف الكاتب، ويشير إلى أن محاولات سابقة لتهدئة العلاقات بين الجانبين لم تنجح في تحقيق استقرار دائم رغم بعض فترات التقارب المحدودة. ويستعرض الكاتب تطور العلاقة خلال العقود الماضية، معتبرا أن النظام الإيراني كما يراه لم يتراجع عن توجهاته العقائدية المرتبطة بتصدير الثورة، ما انعكس على علاقاته مع دول الجوار، كما ينقل عن باحثين عرب من بينهم رضوان السيد قراءات ترى أن لدى إيران طموحات إقليمية تتجاوز حدود الدولة التقليدية. ويخلص المقال إلى أن مواجهة هذا التحدي وفق طرح الكاتب تتطلب تعزيز القدرات الدفاعية لدول الخليج والتعاون فيما بينها، إلى جانب إبقاء خيار الانفتاح الدبلوماسي قائما إذا توفرت شروطه، كما يتساءل حول إمكانية التوصل إلى صيغة تبادل مصالح مع إيران تضمن الاستقرار الإقليمي وتخفف من حدة التوتر المستمر.
1: توصلنا الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف والمواقع العربية مع نجوى بن مبارك. لبنان بين دروس الماضي وتحديات الاتفاق الإطاري، نقرأ ذلك في صحيفة اندبندنت عربية.
0: بالفعل آدم، يرى المقال أن الاتفاق الإطاري لعام 2026 بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة يستحضر اتفاق 1983 من حيث اللجوء إلى التفاوض المباشر لاستعادة الأراضي وسط اعتراضات داخلية وإقليمية تسعى لإسقاطه أكثر من تعديله. ويستعرض تعثر اتفاق عام 1983 بسبب تداخل المواقف الأمريكية والإسرائيلية والسورية وما أعقبه من حروب طويلة، ويشير إلى أن الواقع الحالي مشابه جزئيا خصوصا في ملف سلاح حزب الله وربط تنفيذ الاتفاق بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. ويخلص المقال إلى أن التفاوض يبقى الخيار الأكثر واقعية للبنان لتحسين شروطه واستعادة أراضيه في ظل محدودية البدائل، محذرا من أن فشل المسار التفاوضي قد يؤدي إلى استمرار الاحتلال وتكرار حالة ألا السلم ولا حرب وعدم الاستقرار.
1: تنهينا هذه الجولة على الصحف بمقال في العربي الجديد حمل عنوان مجلس السلام واجهة سياسية لحرب مستمرة.
0: الكاتب محمود الرماوي يرى أن ما يسمى بمجلس ترامب للسلام ليس مبادرة لإنهاء الحرب في غزة، بل إطار يمنح إسرائيل غطاء سياسيا ويكرس سياساتها، ويستند إلى تسريبات وتقارير تشير إلى اجتماعات غير معلنة تناقش مستقبل القطاع وإدارته مع استمرار الحرب. ويضيف أن الولايات المتحدة تواصل دعم إسرائيل وتتغاضى عن توسعها داخل غزة مع طرح بدائل عن المؤسسات الدولية مثل الأونروا، كما يرى أن مقترحات إعادة الأعمار وتشكيل قوى أمنية غير مسلحة تصب في تعزيز النفوذ الإسرائيلي. ويخلص المقال إلى أن الهدف بحسب الكاتب هو إعادة تشكيل الواقع السياسي والديمغرافي في غزة عبر ضغط عسكري وإنساني متواصل وتقليص دور المؤسسات الدولية، بما يفرض ترتيبات جديدة تدار برعاية أمريكية وتبقي على الحرب بأشكال سياسية وإدارية موازية.
1: كانت هذه قراءة في الصحف العربية أعدتها وقدمتها نجوى بن مبارك.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
3: من الصحف العربية نصل إلى الصحف الإسرائيلية ومع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
4: اجتياز الحرب سقف الألف يوم، تصدر الصحف الإسرائيلية التي خصصت افتتاحيات وتحليلات مطولة لتقييم حصيلة الحرب العسكرية والسياسية والاستراتيجية. صحيفة وآرتس خصصت مقالا تحليليا مطولا للمحلل العسكري عموس هرئيل، الذي كتب أن أخطر إخفاق في التاريخ القصير لإسرائيل لم ينجم عن سبب واحد، بل عن تلاقي ثلاثة إخفاقات: فشل استراتيجي وإخفاق استخباراتي واسع وخطير وانهيار دفاعي. ويقول هرقيل إن الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين القائمة على الفصل

0: بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحكم حماس في غزة انهارت، كما فشلت سياسة الاحتواء التي تمسك بها نتنياهو بدعم المؤسسة الأمنية. ويرى أن الحرب تحولت خلافا للعقيدة الأمنية الإسرائيلية إلى حرب استنزاف على جميع الجبهات، وأن اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة وإيران ولبنان فرضت في النهاية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب. ويضيف أن القيود السياسية الداخلية لنتنياهو منعت تحويل الإنجازات العسكرية إلى خطوات ذات أفق سياسي، وأن إسرائيل انتقلت من الحديث عن النصر المطلق إلى رؤية الحرب الأبدية. ويحذر أرييل من أن التهرب من إجراء تحقيق مستقل في أحداث 7 أكتوبر يجعل من الصعب إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح، ويزيد من خطر وقوع كوارث أمنية إضافية. في صحيفة دعوت أحرنوت كشفت أن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين اعتقدوا أن إسرائيل ربما خططت لاستهداف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف خلال المفاوضات الأمريكية الإيرانية في الربيع الماضي. وبحسب التقرير طلبت واشنطن من دول في المنطقة تحذير إيران من هذا الاحتمال خشية أن يؤدي اغتيال مسؤولين إيرانيين بارزين إلى انهيار المحادثات وتجدد الحرب. وترى الصحيفة أن هذه المخاوف تعكس مدى التباعد الذي نشأ لاحقا بين أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل بعدما كانت متقاربة في بداية الحرب. وفي تحليل آخر كتب آفي سخاروف في دعوت أحرنوت أيضا أن جوهر الإخفاق الإسرائيلي في غزة كان إخفاقا سياسيا، ويقول إنه كان واضحا منذ 7 أكتوبر أن المطلوب ليس فقط عملية عسكرية واسعة بل أيضا مسار سياسي ينتهي بإقامة سلطة بديلة في غزة. لكن بعد 1000 يوم من الحرب ورغم مقتل آلاف المقاتلين وتصفية معظم القيادات، لا تزال حماس تحكم القطاع وتعيد بناء الأنفاق وتستأنف في إنتاج الأسلحة والصواريخ وتجند مقاتلين جددا. وترى الصحيفة أن رفض حكومة بنيامين نتنياهو مناقشة أي دور للسلطة الفلسطينية خشية اعتراض الشركاء في الائتلاف أبقى حماس السلطة الفعلية في غزة، كما تعتبر أن الحركة حققت مكاسب سياسية وإعلامية دولية بينما تواجه إسرائيل اتهامات متزايدة على الساحة الدولية. أما صحيفة إسرائيل هيوم عن جبهة غزة أيضا فكتبت أنه لم يبقى تقريبا شيء في جباليا وخان يونس، وأن 92% من شبكة الأنفاق دمرت أو يجري تدمير ما تبقى منها. ووصفت الصحيفة المناطق الواسعة من قطاع غزة بأنها أصبحت صامتة وخاوية كأنها على سطح القمر، لكنها تنقل تحذيرا من ضابط إسرائيلي كبير يقول لا تخطئ التقدير، من بين جميع الأعداء الذين واجهناهم هم الأكثر وحشية والأكثر كراهية لنا والأكثر افتقارا لأي قيود. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافيشو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
2: موجز الأخبار معك شيرين ناصر.
3: شكرا لك أدم، أهلا بكم مستمعينا. بدأت إيران رسميا صباح اليوم مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي التي تستمر لستة أيام وتشمل الانتقال إلى العراق قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مدينة مشهد. وتوافد آلاف المشيعين منذ الفجر إلى باحة مصلى طهران الكبير حيث يسجن نعش خامنئي وهم يحملون رايات حمراء ترمز للثأر هاتفين الموت لأمريكا والموت لإسرائيل والثأر الثأر. وامتلأت الباحة الرئيسية للمجمع الضخم بالحشود في حين فرضت السلطات الإيرانية قيودا واسعة النطاق على المرور في أنحاء العاصمة. وأمس اتهم الحوثيون السعودية بانتهاك المجال الجوي لليمن سعيا لمنع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في صنعاء متوعدين باستهداف مطارات المملكة إذا تكرر ذلك. التحالف بقيادة السعودية في اليمن قال من جانبه أنه سيرد بكل حزم وقوة غير مسبوقة على أي محاولة لاستهداف المملكة أو المس بسيادة الجمهورية اليمنية. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أمس أن حاملة الطائرات شارل دوغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه أن الأخير تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفقا على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة الأمريكية. والرئيس الأمريكي حذر اليوم مما وصفه بأنه تهديد جديد لهوية البلاد من المتعصبين والمتطرفين داخل بلاده، وذلك في كلمة ألقاها على جبل راشمور عشية الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إلى لبنان حيث عاد أكثر من 640 ألف نازحا من أصل أكثر من 1,000,000 أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم وفق منظمة الهجرة الدولية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب نحو 10 مواقع لبنية تحتية قال أنها لحزب الله، إضافة إلى شاحنة كانت تستخدم لنقل أسلحة جنوب البلاد. ووزارة الدفاع الروسية أعلنت أن القوات الروسية سيطرت على مدينة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا، وهي منطقة استراتيجية طالما سعت إلى موسكو إلى الاستيلاء عليها في إطار تقدمها عبر منطقة دونيسك. ونختم مع ما جاء في نص وافق عليه سفراء دول حلف شمال الأطلسي أنه من المقرر أن يؤكد قادة الحلف ومنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التزام راسخ بالدفاع الجماعي بموجب المادة 5 من ميثاق الحلف، وذلك خلال قمة في أنقرة الأسبوع المقبل. نهاية الموجز.
1: شكرا شيرين.
2: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. زياد بعد التحية، تعافي صادرات الخليج يبقي أسعار النفط تحت الضغوط وسط توقعات بهبوطها إلى حوالي 60 دولار للبرميل. كيف كان الأداء الأسبوعي لأسعار النفط وإلى أين تتجه الأمور؟
4: أسعار النفط واصلت تحركاتها تحت ضغوط متواصلة مع اقتراب صادرات دول الخليج من مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، في وقت أعادت فيه زيادة الإمدادات وتحسن تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز تركيز الأسواق على مخاطر فائض المعروض، بالتزامن مع استمرار المحادثات الأمريكية الإيرانية الرامية إلى التوصل لاتفاق دائم. سعر خام برنت القياسي أنهى الأسبوع قرب مستوى مستوى 72 دولارا للبرميل دون تغيير عن الأسبوع الماضي عندما انخفض 10% مسجلا خلال الربع الثاني من العام خسائر بنحو 30% في أكبر تراجع فصلي منذ عام 2020. في الأثناء أظهرت بيانات تتبع الناقلات عودة صادرات الخام السعودي إلى نحو 90% من مستوياتها قبل الحرب بالتوازي مع تعافي صادرات الإمارات وبدء الكويت والعراق استعادة جزء من تدفقات الخام، ما عزز الإمدادات العالمية في وقت لا يزال فيه الطلب ولا سيما من الصين دون التوقعات، وهو ما يدعم عودة السوق إلى حالة فائض في المعروض. في هذا السياق يرى مصرف سيتي جروب الأمريكي أن العوامل الأساسية للسوق عادت لتفرض نفسها مع انحسار اضطرابات مضيق هرمز وعودة حركة الشحن إلى طبيعتها، متوقعا أن ينخفض سعر خام برنت إلى نطاق يتراوح بين 60 و65 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام إذا لم تتجدد المخاطر الجيوسياسية.
2: في موضوع آخر زياد، تحالف مصرفي خليجي أمريكي يرتب تمويلا ب7 مليارات دولار لمشروعات في سوريا، كيف سيؤثر هذا التمويل في مسار إعادة الإعمار في سوريا؟
4: هذا التمويل يكتسب أهمية خاصة ليس فقط بسبب قيمته البالغة 7 مليارات دولار، وإنما أيضا لطبيعة التحالف المصرفي الذي يقف وراءه ويضم مصرف جي بي مورغان وبنك قطر الوطني وبنك أبوظبي التجاري لتمويل مشروعات تنفذها شركة باور انترناشنال القابضة القطرية، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتطوير مطار دمشق الدولي. هذه الخطوة تعكس تنامي اهتمام المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بالمشاركة في تمويل مشروعات إعادة الإعمار في سوريا، كما يتوقع أن تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع تنفيذ مشروعات حيوية في البلاد. تأتي هذه الصفقة في ظل عودة تدريجية لدمشق إلى أسواق التمويل الدولية بالتوازي مع جهود حكومية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لإعادة بناء البنية تحتية وتحفيز النشاط الاقتصادي. كما تشهد سوريا دخول استثمارات خليجية كبيرة في قطاعات حيوية متنوعة من بينها الطاقة والنقل والبنية التحتية والاتصالات، وكان أحدث هذه الاستثمارات إعلان شركة زين الكويتية استثمارا بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاع الاتصالات عقب فوزها بحق تشغيل شبكة للهاتف المحمول، في مؤشر يعكس تنامي الدور الخليجي في دعم التعافي الاقتصادي في سوريا. كما يأتي هذا الاهتمام المصرفي بتمويل المشروعات في سوريا في وقت أعادت فيه أزمة مضيق هرمز مشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز الخليجية الممتدة عبر سوريا نحو البحر المتوسط وأوروبا إلى دائرة الاهتمام، بما قد يفتح الباب أمام فرص استثمارية ضخمة ويعزز اندماج سوريا في أسواق التمويل الدولية.
2: كنتم مع زياد الطحش مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
0: صباح مونتي كارلو الدولية، آدم جابرة، ريتا خليل.
2: ريتا وأخبار الاستهلاك والتسوق ريتا، وفيها مقترحات لدعم الزراعة العضوية ورفع حصتها في الاستهلاك.
1: نعم، يعبر ممثلو الزراعة العضوية عن قلقهم من تراجع المساحات الزراعية وعدد المزارع المعتمدة على الإنتاج بدون مبيدات أو أسمدة صناعية، مع طموح لرفع حصة المنتجات العضوية إلى 12% من الاستهلاك الغذائي حتى عام 2030. وتؤكد مؤسسة ميزون دو بيو أن الزراعة العضوية تعد حلا لتحديات الصحة والمياه والبيئة السيادة الغذائية، مع دعوة إلى دعم السياسات العامة لهذا القطاع. وتتضمن المقترحات تعزيز الزراعة العضوية في مناطق مياه الشرب وفرض شفافية على المواد الغذائية في التوزيع والإطعام وتطبيق ضرائب حسب الأثر البيئي، إلى جانب تعزيز دور الوكالات وتعليم التغذية وتوسيع الدعم للأسر والمستحقين، ويهدف الخطاب إلى تشجيع السياسات العامة لرفع نسبة المنتجات العضوية ودعم استدامتها على المدى الطويل.
2: الفاو تتحدث عن انخفاض في أسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني في يونيو.
1: هكذا أعلنت منظمة الفاو تراجع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يونيو، إذ انخفض مؤشر الأسعار إلى 130 نقطة بفعل تراجع أسعار الحبوب والسكر ومنتجات الألبان، رغم استمرار ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والأرز، كما أكدت منظمة وفرة الإمدادات العالمية مع تثبيت توقع إنتاج الحبوب لعام 2026 عند 3 مليار طن، ليظل ثاني أعلى مستوى إنتاج مسجل عالميا.
0: النشرة الرياضية.
2: في الرياضة، المنتخب الكولومبي بات آخر المواصلين إلى ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم بعد أن فاز على منتخب غانا بهدف دون رد. الكولومبيون ضربوا لهم موعدا مع سويسرا التي أطاحت بالجزائر في ثمن نهائي البطولة. قبل ذلك وصول تاريخي إلى هذه المرحلة من البطولة للفراعنة بقيادة محمد صلاح الذين أطاحوا باستراليا، حيث سيصطدمون بأرجنتين ليونيل ميسي التي فازت بصعوبة على الكاب فيرد. المزيد مع وديع فعاني.
5: صباح الخير. مصر إلى ثمن نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخها بعدما تغلبت على أستراليا بركلات الترجيح، وسيطر المنتخب المصري على الشوط الأول وتقدم بهدف سجله إمام عاشور في الدقيقة 13، غير أن الشوط الثاني كان لمصلحة المنتخب الأسترالي الذي عادل في الدقيقة 55 عندما دفع المدافع المصري محمد هاني إلى تسجيل خطأ في مرماه. 1-1 بين المنتخبين على أثر الوقتين الأصلي والإضافي وإلى ركلة الترجيح، حيث لجأ المدرب الأسترالي إلى تبديل حارسه وأدخل المخضرم مات راين، ولكنه لم يتمكن من التصدي لأي تسديدة مصرية، فسجل محمود صبر ورامي ربيعة ومحمد صلاح وحسام عبد المجيد التسديدات الأربع، فيما فشل لاعبان أستراليان من أصل أربعة. 4-2 لمصر بركلات الترجيح. القائد المصري محمد صلاح تمكن من خوض المباراة بأكملها بعد تعافيه من إصابة عضلية مني بها خلال المباراة السابقة أمام إيران، ولم يكمل فيها اللقاء وغاب بعدها عن بعض الحصص التدريبية، غير أن نجم منتخب مصر تعافى جيدا وساهم في فوز منتخب بلاده، لا سيما بتسجيله ركلة الجزاء على طريقة بانينكا الشهيرة. وصرح فيما بعد أنه قرر تسديد الكرة بهذه الطريقة في اللحظة الأخيرة، مضيفا كان علي أن أفعل بهذه الطريقة. ويمكن اعتبار هذا المونديال منذ الآن الأنجح بالنسبة للمنتخب المصري في 4 مشاركات
6: عربية
5: بعد أعوام 1934 و1990 و2018، حيث حقق الفراعنة فوزهم الأول على نيوزيلندا في دور المجموعات، وتأهلوا للمرة الأولى أيضا إلى الأدوار الإقصائية، وباتت مصر خامس دولة إفريقية تتأهل من دور إقصائي إلى آخر بعد الكاميرون عام 90 والسنغال عام 2002 وغانا 2010 والمغرب مرتين 2022 و2026. وسيواجه المنتخب المصري في ثمن النهائي الأرجنتين التي تغلبت على الرأس الأخضر 3-2 بعد التمديد، مباراة صعبة جدا بالنسبة لليونيل ميسي وزملائه، ونتيجة تكاد لا تصدق. أبطال العالم عانوا كثيرا أمام منتخب يشارك للمرة الأولى في المونديال، وافتتح ليونيل ميسي التسجيل منذ الدقيقة 29 مسجلا هدفه السابع في المونديال هذا العام وعلى ملعب فريقه في ميامي، غير أن دوارتي عدل النتيجة للمنتخب الإفريقي في الدقيقة 59 إلى التمديد، والمدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز يسجل في الدقيقة 92، ثم معادلة النتيجة من جديد لوبيس كابرال في الدقيقة 103، غير أن كريستيان روميرو المدافع الأرجنتيني سجل هدف الفوز في الدقيقة 111، والأرجنتين إلى دور ثمن النهائي لمواجهة مصر. وتنطلق اليوم مباريات الدور ثمن النهائي مع لقاء المغرب ضد كندا في هيوستن في ولاية تكساس. المنتخب الكندي الذي يبلغ هذا المستوى للمرة الأولى في تاريخه أمام منتخب مغربي خاض نصف نهائي المونديال السابق قبل 4 أعوام في قطر. وبعد كندا المغرب سنتابع فرنسا باراغواي في فيلادلفيا، مباراة قد تؤثر عليها الحرارة المرتفعة، والمدرب الفرنسي ديدي ديشان سيعتمد على أساسيه في طليعتهم ثلاثي الهجوم كيليان مبابي عثمان ديمبلي ومايكل أوليسي. ومدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان أعلن استقالته 4 أيام بعد إقصاء المانشافت من المونديال أمام الباراغواي. وعقد ناغلسمان كان يمتد لعامين إضافيين، وأوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه سيدخل في مفاوضات مع يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق والذي كان أبدى استعداده لتولي هذا المنصب. واعتبر رئيس اللجنة الطبية للمنتخب التونسي لكرة القدم قضية ظهور مواد محظورة لدى عدد من لاعبي المنتخب في كأس العالم أنها ناجمة عن تلوث غذائي في المكسيك. وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إنما لا يقل عن 8 لاعبين أظهرت عيناتهم نتائج غير نمطية لمادة الكلينبوتيرول المدرجة على قائمة المواد المحظورة لدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين اعتبروا لاحقا أن وجود هذه المادة يرجح أن يكون ناجما عن تلوث غذائي بسبب لحوم تناولها أفراد المنتخب في مقر إقامتهم في المكسيك وليس لأغراض تحسين الأداء. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: مونتي كارلو الدولية تذكير بعنوان الأخبار، معك آدم جبيرة.
2: الحوثيون يهددون بضرب أهداف سعودية بعد التصدي لطائرات حربية في الأجواء اليمنية، والتحالف الذي تقوده الرياض يحذر من أنه سيرد على أي محاولات لاستهداف المملكة. في طهران بدأوا مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى الراحل بعد 4 أشهر من اغتياله في ضربة أمريكية إسرائيلية. في كرة القدم وكأس العالم مباريات مستمرة، اليوم المغرب يواجه كندا في افتتاح ثم النهائي البطولة، وفرنسا في مواجهة المنتخب الباراغواياني.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
2: إلى المدونة، ومدونة اليوم هي سناء العاشي.
6: في الامتحان الجهوي في المغرب طلب من تلميذات وتلاميذ سنة الأولى بكالوريا مناقشة فكرة مفادها أن المرأة خلقت للزواج والإنجاب فقط. قد يقول قائل إن الغرض هو اختبار القدرة على المحاججة وإن المتعلم يستطيع رفض الفكرة وتفنيدها، لكن المشكلة لا تكمن فقط في الجواب المنتظر بل في السؤال نفسه وفي الجهة التي تمنحه شرعية التداول. الامتحان الرسمي ليس نقاشا عابرا في مقهى ولا منشورا مستفزا على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه خطاب مؤسساتي يفترض أنه يمر عبر لجان للمراجعة والتدقيق ويوجه إلى مراهقين ومراهقات في مرحلة تتشكل فيها تصوراتهم عن الذات والمجتمع، لذلك لا تكون الكلمات فيه بريئة ولا محايدة. حين نضع حرية النساء وحقهن في اختيار مساراتهن الدراسية والمهنية والشخصية في كفة، ونضع في الكفة المقابلة فكرة تختزلهن في وظائف بيولوجية وأسرية، فإننا لا نخلق تمرينا فكريا متوازنا، نحن نمنح لتصور تمييزي قديم صفة الرأي القابل للنقاش. وكأن حق المرأة في أن تكون مواطنة كاملة ما يزال فرضية تحتاج إلى البرهنة، ومن طرف من؟ تلاميذ في مقتبل العمر. الأخطر أن هذا السؤال يوجه أيضاً إلى التلميذات، أي رسالة تصل إلى فتاة تحلم بأن تصبح طبيبة أو مهندسة أو فنانة أو باحثة حين تجد في ورقة امتحان رسمية؟ أن وجودها قد يختزل في الزواج والإنجاب. قد ترفض الفكرة طبعا، لكن المؤسسة تكون قد ذكرتها بأن طموحها ما يزال مطالبا بالدفاع عن شرعيته، وأن قدرتها في تلك السن على المحاججة قد تؤثر على معدلها العام. اللافت أن مثل هذه الأسئلة لا تأتي من فراغ، إنها تجد تربتها في مجتمع لا يزال يقيس نجاح النساء بفرصهن في الزواج والأمومة مهما كانت إنجازاتهن الأخرى. المدرسة ليست مطالبة بتلقين أجوبة جاهزة، لكنها مطالبة بألا تطبع مع التمييز. ويمكن تعليم التلاميذ الحجاج انطلاقا من قضايا كثيرة دون تحويل كرامة نصف المجتمع إلى موضوع تجريبي. المطلوب ليس منع النقاش، بل الوعي بأن بعض الأسئلة حين تصدر عن مؤسسة عمومية لا تختبر المعارف فقط، إنها تكشف أيضاً القيم التي تعتبرها تلك المؤسسة قابلة للتفاوض. سناء العاجي الحنفي.
0: قراءة في الصحف الفرنسية. أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة. تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية.
7: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: نوتة أريبيا.
1: وهكذا يحين موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
8: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
1: إبراهيم، هل الأمر بعده موجود في برج الدلو أم انتقل إلى برج الحوت، وما هي الزوايا التي تتشكل اليوم؟
8: في ساعة الصباح الباكر بعده في الدلو، لكن اعتبارا الساعة 7:30 الصبح بينتقل إلى برج الحوت وبيفضل فيه لغاية بعد ظهر يوم الاثنين. أما بالنسبة للزوايا اللي عم تتشكل، أول زاوية بتتشكل الساعة 7 الصبح تقريبا بين المريخ وأورانوس اقتران. هاي الزاوية صعبة مش سهلة، بتخلق جو مشحون بالتوتر وأعمال العنف وبشكل شخصي أي ضغط عاطفي غير محتمل. بعد ذلك حوالي ساعة بين 3 و3:30 بعد الظهر في زاويتين من نفس النوع تربيع بين القمر وأورانوس الأولى، والثانية بين القمر والمريخ، والتنتين نفس النتيجة بيعطونا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه. هلا الأمر لما يكون موجود في الحوت، المشاعر عنا فياضة، بنحاول نساعد المحتاجين، وهذا يوم مناسب للزراعة ولقص الشعر لإطالتي.
1: طيب خلينا نشوف إبراهيم كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ كالعادة مع برج الحمل.
8: الحمل بنقول له مع الأسف انتقال القمر إلى الحوت اليوم بكرة وبعده، هذا الشيء غير مريح له، إضافة إلى أنه الشمس موجودة بالسرطان مش عم بتساعده حتى تشحنه بالطاقة. إذا مطلوب من مولود برج الحمل أنه يطور روحه أثناء تصريف أموره، أثناء التعامل مع الآخرين، لأن الأمور تتحرك ببطء من حواليه، ويحاول يكون صبور قدر المستطاع وما يبالغ في أي جهد جسماني. بتم أجواء الرومانسية حل.
1: تركيز الثور.
8: الثور مركز اليوم على النشاطات الاجتماعية، في قسم منهم بنضم لعضوية نادي أو جمعية، في قسم آخر بيحقق أمنية بمساعدة صديق، أو ممكن جدا اليوم يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة. الحلو عند الثور إنه مليان طاقة، مليان نشاط من الشمس الموجودة في السرطان، وبصورة عامة علاقته كويسة مع أفراد العائلة، بس أفكاره مش كتير مقبولة عند الإخوة والجيران.
1: جوزاء.
8: الجوزاء مركز على العمل والمركز الاجتماعي، فبنقول له أنه في هذا اليوم حافظ على الإنجازات الموجودة في مجال العمل، طبعا إذا كان موظف، لكن إذا بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري، ما يقوم بهاي الخطوة أبدا لأنه عطارد عمله بيتراجع خلال هاي الفترة. بالنسبة للجوزاء أجواء الرومانسية حلوة، ومطلوب منه ينتبه كتير من هون ل 23 من هذا الشهر من النفقات المتصاعدة.
1: كيف أجواء السرطان؟
8: السرطان عنده نشاط في الحركة والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة، طبعا بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة، يطلع بوقت يركز أكثر على الشارع لأنه هو أكثر واحد ممكن يكون متشتت ذهنيا، وطبعا يبتعدوا كمان عن أماكن مجهولة لهم. بالنسبة للسرطان قسم منهم احتفل بعيد ميلاده ووضعه الجسماني أفضل من غيره، اللي بعده ما احتفل بعيد ميلاده يدير باله على أكله على راحته، ما يبالغ في أي مجهود جسماني.
1: الأسد
8: مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة وعنده فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، ممكن يكون من تركة أو ميراث. بالنسبة للأسد بنقول له دير بالك يا صحتك، يا صحة إنسان عزيز عليك بحاجة للرعاية أكثر، الاحتمال الأكبر صحته هو لأنه الشمس موجودة حاليا في برج السرطان عم تضغط عليه. من ناحية تانية إيجابية، كوكب الزهرة بيعطيه شكل جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
1: كيف أمور العذراء؟
8: العذراء مركز أكثر شيء على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الأجواء الرومانسية الحقيقة مش كتير مشجعة، هذا من جهة. من جهة تانية الفترة هاي مع تراجع كوكب عطارد ممنوع يفكروا بإتمام طلبة أو خطبة أو زواج. بالنسبة للعذراء مليانين طاقة مليانين نشاط، وفي قسم منهم عنده فرصة للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة.
1: الميزان
8: الحقيقة عليه ضغط شديد من ناحية صحية اليوم وبكرة وبعده، يحاول ينجز قديش بيقدر من العمل بدون ما يبالغ في الجهد الجسماني. إذا شعر بأعراض صحية غير اعتيادية يجب أن لا يهمل بالفحص والعلاج، لأن الحقيقة القمر والشمس مش عم بيساعدوه بهاي الفترة. الشيء الإيجابي عند الميزان الأجواء الرومانسية دافية.
1: في شيء جديد عند العقرب؟
8: نعم، بالنسبة للعقرب كان مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، اليوم لا، هو عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، بس الأجواء الرومانسية الحقيقة مش هلبدي مشجعة، ما يبالغوا في التوقعات. ممكن يسمعوا خبر حلو يتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، وكمان العقرب بنلاحظ أنه مليان طاقة ومليان نشاط.
1: أبرز ما عند القوس.
8: القوس هو المشهور اليوم بأموره البيتية والعائلية والعقارية، فبنقول له في هذا اليوم ما تدخل تغييرات جذرية على المسكن، تغييرات بسيطة ضرورية ما في مشكلة بالمرة.
1: نوتة عربية.
8: القوس في هذا اليوم أنه يعزز العلاقة مع الإخوة ومع أفراد العائلة بصورة عامة، وبنلاحظ كمان أجواء رومانسية دافية.
1: كيف أجواء الجدي؟
8: الجدي عنده نشاط في الحركة والاتصالات والتنقلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة، ممكن يكون عنده تعامل إيجابي مع الإخوة ومع الجيران. التجار المحليون أعمالهم بيستفيدوا في عملية البيع، بس أفكاره مش هلد مقبول عن الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطف.
1: الدلو
8: مركز على الميزانية، وفي فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي، ممكن يستريد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بعثر على شغل كانت ضايعة، وفي منهم بحصل على هدية أو جائزة. بس مطلوب من الدلو بهاي الفترة ألا يهمل في صحته لأن الشمس موجودة في بيت الصحة والعمل.
1: يبقى لنا الحوت.
8: الحوت طبعا الأمر بده ينتقل اللي عنده أو صار أوريدي موجود عنده، فبنقول له عندك فرصة حلوة إنك تواجه مشاغلك تنجز قسم كبير منها، شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، كمان مليان طاقة مليان نشاط، مش بس من القمر كمان من الشمس الموجودة بالسرطان، بس يديروا بالهم بهاي الفترة من الارتفاع في الوزن.
1: معي رسالة إبراهيم من عصام من دمشق، مولود ب 22/7/1999 الساعة 6:30 الصبح، بيسأل ما هو برجه وطالعه، وبده توزيع الكواكب في خارطته، وبيقول أيضا لماذا الحظ يعاكسه، وكيف تعرف يا إبراهيم حساب فترات خلو المسار؟
8: بالنسبة لخلو المسار هاي شغلة بسيطة جدا، في عنا كتاب اسمه إفاميرز، منه بطلع هذا الشيء بيكون جاهز وموجود بتوقيت غرينتش مين تايم. أما بالنسبة له هو فبرج السرطان وطالعه الأسد، توزيع الكواكب عنده على النحو التالي: الشمس في السرطان، القمر والمريخ في العقرب، عطارد بالأسد، الزهرة بالعذراء، المشتري وزحل في الثور، أورانوس ونبتون في الدلو، وبلوتو في القوس. ألا هو سأل بالنسبة للحظ بعكسه مظبوط، لأنه عنده مشتري وكمان شمس في زاوية تربيع.
1: إبراهيم
8: أنا معك، إيه هذا هو الجواب، هذا هو الجواب، ما عنديش شيء أكثر.
1: أوكي، لكن عم نختم مع المشاهير. أخيرا بقولك مين اخترت لنا بالمشاهير؟
8: اخترت فيكتوريا أبريل، هي ممثلة ومغنية إسبانية مقيمة عندكم في فرنسا.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء، باي باي.
8: باي باي.

0: الدراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معاً من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهراً بتوقيت فرنسا.
2: نوتة عربية أغانينا هي
3: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
2: وكمان هي
3: تيجمع تيقت الهدرة اللي قلو
2: وكمان هي
4: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
5: نوتة عربية.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية. بنوتة عربية أغانينا هاي
1: ريتاني تنبعك مع السل
0: وكمان هاي

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: سهراني واقف صور والرزق بشاير.
1: نوتة عربية، نوتة عربية، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
2: نوتة عربية.com

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا

0: نوتة، نوتة عربية.
1: قلت لها
2: شو
1: قلت لها يا

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماح.

0: ده وموجه لك. كنت تقول بعد ولد جهلان حلك يا ابني تفيد من جهلك. توعى توعى شوية
1: نوتة أريبيا
0: مع أهلك ولا

حازم زورا مزخرة عناه شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا مرنا يا بني. طلعت الصخرة بوشك اطحنها لقمة العمر بإيدك عشنها وعطي الأرض ولا تمللها تضحك لك.

0: الله معك يا زنب أبي الفي.
1: شاهين شو جابك عضيعتنا؟
0: ما فيش بيها العين شربت مي.

0: عين ضيعتكم جايب معي بدالة لحلوتكم لو حي فيها نسأل يا عن
1: ولوين
0: رايح
1: هاي
0: يحكينا نحنا ولا يدرى حدا.

0: فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت. نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
1: نوتة. نوتة عربية.
0: نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

صفحات خد له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صفحات

الله أكبر. دقت شبر يا ناس والشمع الله.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
3: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي
0: وكمان هيك
4: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك

0: كمان هاي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ومهما الحلا يتعلم بيبقى حلا يابا. وأرض الذهب لو قد ما تخسر ده

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: حيّها منديلك فيّا
3: حيّها منديلك فيّا
2: من زحلي عاره شيّا
0: وكمان هي
4: قلبة هدى تهدى هالحلوة مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت
6: نوتة عربية نوتة عربية نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

حتغير قلبي كبير عقلي صغير اه بهواكي وسهلا نساكي لمي نفسك بلاش نتحير ده انا ما اشتقتش يوم غير ليكي وما فكرتش يوم غير فيكي ليه بتقولي كلام يأذيكي ولو

نوتة، نوتة عربية. لكل مستمعاتنا، ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: ده.
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيب حالي أما هغزر ديلالي
0: وكمين هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمين هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع
0: نوتة نوتة أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرى
0: وكمان هيك
3: زمرنا

0: كمان هاي
1: قالك في حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هاي
2: نسيتها ولا أنا نسيتها
3: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

ايه مش هاي ده؟ وسمعت صوت في بشي بار، اصلا عرفت بالدمعة نزلت رغم القرار.

0: عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

كان بقيتي في طين نسيان. قلبي مات صباح جماد في قلبي نار نسر يوم تصبح رماه. ما تكمليش هتقولي ايه كان اللي كان بقيتي في طين نسيان. قلبي مات صباح جماد في قلبي نار نسر يوم

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

أنا الموقع أدنى، أقر وأعترف أنني انتصرت في كل معاركي، لكني أمام عينيك أنحني، أسلم سيفي، أقبل

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: دويش لعب عليه العشرة في عودش الهضر
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا
0: بزنت على درويش.
2: أبرسلك قنابل شوك تضمك من تحت لفوق.

0: 傻呗傻。
1: يجب علينا فهم الإخوان الأول في باريس وابنه في لندن والتاني بأمريكا البلد ما بيستوعب.
2: نوتا مفروض نوتا عربية.
1: عدم السؤال محكوم عليك العمل ببلاش. لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: ساقط حبوب بطميس يعني
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

0: 200 سنة طيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش
1: جنايه
0: لا والله ببلاش ما اشتغل